0: محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا

0: بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Dijamin ulang sikit ya. Qudiya, dot tebas sikit.
0: فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
1: طيب الله الذي
0: جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: لِتَرْكَبُوا
0: مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مُنَافِعُ

0: لم نقصف عليك.
1: طويل الله افتح علي. طويل وما كان
0: وما كان لرسول وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله.
1: Bagus macam ni. Elok, terus.

0: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وحسر. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Elok, Gatih.

0: تأكلون
1: اللهم اغفر لنا يا رب
0: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم.

0: يقولون
1: اللهم افتح علي
0: ويقف الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.